0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Nana fil khurba, ashtaqna al baqa. Sallakhna al jibal wa barra al masaib. Nana fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mente, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, bruyantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, slap slap alikoum, fad l'hayat dial kouata. T'aallumna fad l'hayat, ma ktibta kanعيش. La jina nchoufou fad l'blad, la hayat l'aïch. بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف. علاش فهاد البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف. بغيتي نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش. عقول العقل يتكلم هاد المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين. علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس. عندنا واحد رأس كبير مول الكارات ديب مخبي وعندنا رأس كبير.
10: راديو نعنع خيزونت جزر فلسطين صافي.

بالطبع هو دؤوب الذي قابل للتغير، سيل لا مصدر له، سيل يعود لي ولأخريات، للنساء الميتات، لا بنتي الصغرى قريبة، صوت ابنتي متردد أو هادر، أصواتي كثيرة التي ترتفع هذا الجسد، تحمله عاليا، تكتنفه، تدفعه، تسحبه، تملأه، بين الجسد والصوت، هكذا تمضي، محطات مطوقة ولكنها تمضي كتابتي.